نحب كيف بنتي ولا اختي تخرج في الشارع نحب راسها الفوق مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راس كله طارق ما ريتوش مش صحيح انا امراه نمشي وراسي الفوق ما عندي علاش نمشي راس كله